قوغا مي تينا سوات الله بوالي نيا ما بين منو تو ده سلا جارغي بيسنا از سون تيكي ينا دلا پا گونيا تو مرامده دزمي مربشيه.

yam لكن إنداني نرى ما فلش جاني علي قولا غصيب حلالت يا الله تعالى جرى آلي لورا المنو الشرق بسان أزبيد

قيزة من إشكت قوم لا يتم مني قرفنا قلا قيزة من إشكت قوم لا يتم مني قرفنا تمرس يا مراكيني هز إشمو خرا قلي يا هزاف دروند مرا دورشو مرا دور كيني هز إشمو خرا قلي يا هزاف دروند كيني مرا دورشو Oh.